0: وتعرف تعلق اي شيء مثل الجوش بقية فتعرفها تشاتو براو
1: فتعرف
0: شوفوا بنيوم الايفونو Maola e fa vavau. Sidi mem lai funu a matai tato proklamu ni tai au.

0: سيم تلو جوس بقية وتعمل فتح اللايفة تلو فاتو تتو براو
1: تلو
0: فاتو مغوية ري
1: رفيا
0: سوفو
1: مغوية سام
0: سلامو
2: Nama dah aku pusen.
1: Ia orang khusus labu sebaya engkau selau, selau mukup.
2: Lafahumat, selau tolus full meleono.
0: Selau toluono, selau tolus full meleono. Alamu selau tolus full meleono.